صوابي الله يتواصل لسام دير جوان كل سيهات درقي نيام يو الدنيا ماننا السلام عليكم باي تاسنج باي ستاسو ستاسو خور زمل بتاگرام بس نمونا زان لخكول خكول كيدي بتاگرام

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن أمر فيما أفناه وعن علم ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبته وفيما أنفقه وعن جسده فيما أبلاه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمونږ پروگرام دی دین او دنیا پروگرام تاسو دی بی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اورے پر پروگرام کی تاسو موږ ته 0309711889 ٹیلی فون کولای شئ 85383

راجي وردونكو تاسو بوايجي دا رئيس بيس واش با كتابا كي كما بلا دا نو دا بلا ندجي نا بالكل حاليس دورجو بيس واش دي دورجو